خوي أي لازا خوكا بهدينا دلقيرايا أي ليل سرا أباهي زلال برد برشاتي خابيراي أجر تبجم بلندا تشاف رشا كما كيف رشكا تيجاري تخبر ده بجاري أرقشي هاي لمجا

0: خوها مو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصا سينغا خوضا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي جلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو هم مو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرد

هروسا دم بيت بوري بي خدا بي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا.

0: شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

وروشي عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة فقط.

0: من ذهن محى يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

رابي ما تنزاني بقوم جيت حسدك ما تاوي دولا من جمين شي تردي ما تاوي دولا من جمين شي تردي.

قلت يا شيخ أبي نظر لك أتلم رناي آري جسر راكي بالباري لك لي من تدور ما قلت يا شيخ أبي نظر

سالا

شعر و اخدم شعرم.

اي بلا تامر اشي بلا كل سبحاني ناقري اي ياري كيف زماني دب دوسن قلبو دلخ كافري اي حاجي ياري ما كيف كار عدل ما بملك امرا كباب و برا كمرا شريتر و چتر اي

فينجان دز بكمال تكلا كمال بكينا كمال

وزن هزار راس قالك زمان وات من قال زمان وزن بخت مراز دما بخت دما سبلي وانا الدنيا هسه درد وانا الدنيا يا سبي

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بوم نصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلبي موداكرن نورا جرا وانداكرن موساي عمران ماز قلزم بحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

تاني، راجعين انا وانت تاني.

مال خرابة ولا تحربه زبيازي خالصي مخلصي بيت الأمني تكعيلي لا نادو نه إمزال برنافة تلاكتن الباد لامدسا تيه برشاريني مال خرابة ولا تكعيلي تيه فاسبة لقارجي تشافة مساكني أنا زانب تقيزي وأنا زانب تبوكي أنا زانب تجنبية سردف ولا في تيب خيلي ويصار صالة حفتا وحيشتا يدلا مكتتا شمات يا خشم بالشاري لا لا مال خرابة حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبو.

بواره بواره رنگين ظالما قيزا ظالما بواره بواره رنگين لسر يا مزازان دبنيا مدا بينغول سرحد شرف دين برق مال باوه تليا مباركرن لزازان مجار اندانين اسبب نمروان شاپ مال ودگرين نانا ولا منفس بخبرد زازان مجار مبال خدا سکان وگرتين منواجات پشيا کان پشين مبال خدا دبنا سزرين چاو وارش بريا وان لگ لگن دبو لب وان تنك منا پل کاغل جغار سپين بكمو کالازو تمزين منبال خدا تاخم سنگو بره وان کاری غزال سره ممکه وان سار قرات ممکه واسپين منا سف ملتي حنار درك دق دقين منا غاز و جاغي جيران لنا لسر ما سزرين و زيوين زلجر دار خالص مخلص یاد زر رشاتين لالا ربيا قربان وزه واشق و سوداليه بشو بالا آرتم ظالما قيزا ظالما ناوه و تلي اردية دنا جرابونه و كوله و غزمه چين آيه جرا قحوه دكالين آدنه دسمال گرتيه هدي هدي يواش يواش بسرده دكربا وشين منا قاز و قلنگه بريا جرين سال جاره كسره خونه لزوزانه بینگول و سرحده شرف دينه دخين السعود و طالح و اقبالا قل خور طال جمره به عالم قتنين از اینکو لفدرا شهاداش جمعه تا حاضر را

طلب بابا دوريش وزش غرا دقرم الروكي في دنيا من فدا فدا خبر دا شام حلب حمسة حامودة حماية كركوتة كربلاية من خبر دا

ربيع قربان سبيا وزاد شو مالا بابا تاليا خمي فاني ربيع حيران سبيا وزاد شو مالا بابا تاليا خمي فاني منا هاسيرا بابوكا افضل البرقل كانوا باجا من فاسباج اخرى كرغو داري مبالا خدا تالي سالا بار في شاغ دلالي كابر دلالي بمسالا ويسالي اخرى كتب وقت تورا كالي حفته وحشت سالي نانا ولا كار باشمان ازه بدگر يام دي سال برقل كانوا باجا لبر ديوارا من اسو خوار كريج اخرى فاسبا كرغو داري مبالا خدا اشترفي رب عالم دا خاني لم قلد بو بالبلكيش اسمان حفتاوات وفاسبا لسر شاغو جنيا مداني بمراخواندية بكرمان بسازاكي بروماني فاسبا دي سابو چلو چار زماني دقا لالا لاوكا محرم اسو خوارا مقصد مراز ادلي تشم ندقا مقصد مراز ادلي متالية دقا بساندا قسم مقصد مراز ادلي توتالية لفي دنيا ناب اوير جنت باقل الله عرش عالي مدي و قاوه تالية سر خورا کرناوا جيا و بالقيا باند کردقا لالا لاوكا محرم ارو رشو برقا دربين و زوزان بنگال و شرفدين بشود سالك و دوزم خلیم بچمو کانی نانا ولج حفظ آیا منو تدا حتانی عمره مبو شازده و پانزه میتدا بفدورا گریان بخورتانی لالا و بقیزانی لکل زمانه تنخواره بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تلیا متشاوه ترا نچومو راکی تشه وارو اگره دورا خراب گوتا

تيا وسكرم كالك الكال الزماي سيو سيزار الظاكر دفع مدان مان تيا وسكرم ماسك جماس يقول خلل عبد الرحمن كرباب دنيا تيا وسكرتم بري مداي سورا بدنا ديار بكراش درشار شامير قحمد الشقاش قالوا بقال الدورة بدنا حنمار خراب لتمامة تسفروتم بتوقت

جواني تريا ورزي قرغي وخوباني تي مالا مشوداني كوني لاوكي خلقين قتون دنار داداني عربي كوري نمالا مكري تزاني تكري تزاني تي بيسر القاشي شاري مسكني واقاب البليل روكي قرآن المراد خوني بچنو شار زماني ازي حير مام ازي بيسر قنزان بتزازاي تكرماني تو عرب مال خرابي تتركي دي سات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم بيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاك بيم كينام بي انا زانب تو عربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي ايستم بوليه ازي بيسر مقام كي قرام باكم بي

ما الخراب من ادغوس بيا سجار السبيه قال غزال عدل من ادغوس بيا سجار السبيه استركر عثمانات شما وني قبي من قال غزال الخيم ابن بريد قريالتي ما كلموك قلب قلي بسونا قسم او مالك قيجوب اكتدات يمين عاشق جوا بعد خراب يا بي قراش بي دور يمين خانك خانه دلا وشريف توز ابن زبر زباريه او مالك عقيد بوكتا ضحيه دخاز برا مال الشبان وقابان بنجاب عين اليقين وريت تشكيل رخاص